عنده كفاره؟ واو يتخيل غريب ليش يا سيدي كلو؟ انت شمعت ما يعطوا اخي؟ لا انت شمعت بس ما صفش الموس في مولد ما يقطعش انا لما يخاطب وصل لي كذا كي